0: يساني أر يساني سن يساني ص يساني أو يساني ل يساني ش
1: توياما
0: 等等吧。为啥答应？为了钱呗。阿姨，这样多少钱？
2: 我不答应，我专门包皮子。
1: 八一只羊皮多少钱？7块。